Tacem erodis rex turba.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل قداسة البابا لون الرابع عشر اليوم الخميس 27 من آب أغسطس المشاركين في لقاء يتمحور حول إدمان المخدرات واستغلال العصابات الإجرامية للشباب في أمريكا اللاتينية، لقاء تنظمه في الفاتيكان من 25 حتى 27 من آب أغسطس الأكاديمية الحبرية لأمريكا اللاتينية رعوية أمريكا اللاتينية للمرافقة والوقاية من الإدمان، مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب واللجنة الأمريكية للرقابة على إدمان المخدرات. وفي كلمته إلى الحضور رحب الأب الأقدس بالجميع، كما وأراد تحية العاملين في مراكز المرافقة والوقاية والإصلاح والدمج للشباب المختلفة التي تقوم على الإيمان والتي يذكرنا حضورها حسب ما قال قدسته بأن المعاناة والرجاء لا يعرفان الحدود. تحدث الأب الأقدس بعد ذلك عن التأمل خلال هذا اللقاء انطلاقاً من الإيمان في مشكلة المخدرات وتبعاتها على الشباب، وقال البابا إن الإدمان ظاهرة مركبة تكشف فشل عالم فقد الإنسانية، وأضاف أن معاناة الشباب تتطلب منا إجابات متكاملة. وتحدث قداسته هنا عن الوقاية الجماعية، الانتباه العلمي، عدالة لها وجه إنساني، ومرافقة رعوية يطبعها القرب. وشدد الأب الأقدس على أن عملنا يجب أن يكون متمركزاً حول العناية والحضور وإعادة بناء النسيج الجماعي. ووصل البابا لون الرابع عشر مشيراً إلى أن هذا اللقاء يتضمن أربع نقاط تمثل أشكالاً للتعاون في هذا المجال. وتحدث أولاً عن التعاون بين الكنيسة والمنظمات الدولية، وقال إن لا أحد يمكنه مواجهة مشكلة المخدرات بمفرده، وأضاف أنه من الجدير بالإشارة إليه من هذا المنطلق التعاون القائم بين منظمة الدول الأمريكية ومجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب، حيث ينسقان تكوينا للمنظمات القائمة على الإيمان وينسجان شبكات مرافقة. وقد مكن هذا التعاون مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب من تقديم كتيب إرشادي لرعوية أمريكا اللاتينية للمرافقة والوقاية من الإدمان. ثم انتقل البابا لون الرابع عشر إلى الحديث عن النقطة الثانية، ألا وهي التعاون بين العلم والإيمان. وقال في هذا السياق إن الكنيسة لا تتدخل في قضية المخدرات مفترضة التنافس مع أو أن تحل محل متخصصي علم الأعصاب وعلم النفس أو الصحة العامة، بل بهدف إدارة هذه القضايا انطلاقاً من الإنجيل بفهم متكامل للشخص البشري. النقطة الثالثة التي أراد قداسة البابا الإشارة إليها هي التعاون داخل الكنيسة في القارات المختلفة، وتحدث هنا عن أن هذا اللقاء يشهد مشاركة أشخاص من أمريكا، آسيا، أفريقيا، وأوروبا ليتقاسموا آلامهم ورجاءهم وحماستهم الرعوية. أما النقطة الرابعة حسب ما واصل البابا لون الرابع عشر فهي المسكونية. وتحدث قداسته هنا عن لغة مشتركة للكنيسة الكاثوليكية والجماعات الكنسية الأخرى في ممارسة المحبة الملموسة إزاء المتألمين، لغة تنطلق من الإيمان لمرافقة الشباب ودمجهم باحتياجاتهم وأحلامهم. وعقب التطرق إلى أشكال التعاون هذه، أراد قداسة البابا التوقف عندما وصفها بمؤسسة تندرج في عملنا بشكل شامل، ألا وهي العائلة. وقال إن العائلة والتي يصفها المجمع الفاتيكاني الثاني بالكنيسة البيتية، هي المكان الذي تنمى فيه الحياة ويتم فيه الرعاية والتخطيط. وأكد البابا أنه ليس هناك وقاية من الإدمان أفضل من عائلة جيدة. ووصل قدسته أننا نشهد حاليا ألم الكثير من العائلات التي تحطمت، وذلك بسبب إدمان المخدرات، العنف، تجنيد العصابات الإجرامية لأبنائها، الفقر أو عدم توفر الفرص. وذكر الأب الأقدس هنا بدعوة البابا القديس يوحنا بولس الثاني إلى أن نجعل من الكنيسة بيت الشركة ومدرستها. كما وتحدث البابا لون الرابع عشر عن أن سلفه البابا فرانسيس قد ذكرنا بأن يسوع يطلب منا أن نلمس البؤس البشري، أن نلمس جسد القريبين المتألم. وهنا يتم التعبير عن جوهر الرسالة التي تسيرون بها قدما. قال قداسة البابا للحضور أن تكون الكنيسة عائلة مدمجة للجميع، وبشكل خاص للأشخاص المتألمين. وفي ختام كلمته اليوم الخميس 27 من آب أغسطس إلى المشاركين في لقاء يتمحور حول إدمان المخدرات واستغلال العصابات الإجرامية للشباب في أمريكا اللاتينية، تنظمه في الفاتيكان من 25 حتى 27 من آب أغسطس، الأكاديمية الحبرية لأمريكا اللاتينية، رعوية أمريكا اللاتينية للمرافقة والوقاية من الإدمان، مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب، واللجنة الأمريكية للرقابة على إدمان المخدرات. أراد البابا لون الرابع عشر الإعراب عن الرجاء حسب ما ذكر، ألا وهو أن تكون الكنيسة عائلة لجميع الأشخاص الذين هم على هامش الطريق. وتابع أن علينا ومثل السامري الذي صار قريبا من الرجل الملقى على الأرض ألا نبتعد. وأضاف قدسته فلنبني كنيسة تقترب، تتأثر، تمسح الجرحى، تغذي وتتحول إلى بيت. وجه الأب الأقدس بعد ذلك إلى ضيوفه الشكر على عملهم، وتضرع كي ترافقهم دائما وعائلاتهم، وعملهم ألهام نعمة الله.
2: في الذكرى الليتورجية للطوباوي ألبينو لوتشاني، احتفل النائب البابا على أبرشية روما بالقداس الإلهي في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان، مذكرا بسكينته التي نبعت من شعوره الدائم بأنه بين يدي الرب. وفي قرية كانالي داغوردو بمقاطعة بيليونو، وصفه ريكاردو باتويكو أسقف فيتوريو فينيتو بأنه شاهد ساطع على الشركة مع يسوع في الكنيسة وبين الكنائس. إن ذكرى البابا الطوباوي يوحنا بولس الأول ما زالت حية ونابضة، ويشهد على ذلك المؤمنون الذين احتشدوا بعد ظهر اليوم في 26 من آب أغسطس عند مذبح الكرسي البابوي في بازيليك الفاتيكانية في يوم الاحتفال بالذكرى الليتورجية. فقبل 48 عاما اعتلى بطريرك البندقية ألبينو لوتشاني السد البابوي ليقود الكنيسة، ورغم أن حبريته كانت قصيرة ولم تدم سوى 43 يوما، إلا أنها كانت حافلة بالثمار الروحية. ومفهوم الثمار الروحية هذا هو ما أوجه تأمل الكاردينال بالدورينا نائب البابا ليعبر على أبرشية روما خلال القداس الذي شارك فيه كاهنا من أصدقاء مؤسسة الفاتيكان ليوحنا بولس الأول، كما حضرت في الصفوف الأولى لينا بيتري وهي ابنة أخت لوتشاني، وستيفانيا فلاسكا المتابع لدعوة تطويبه. وأمام جمع من طلاب الكليريكية التابعين لجمعية أوبوس داي قدم الكاردينال رينا البابا يوحنا بولس الأول كنموذج للاقتداء به في التواضع والوداعة، واصفا إياه بأنه شخصية بسيطة لحبر أعظم وأب ورعية أفسح المجال لله في حياته. وأشار الكاردينال إلى أنه إذا طلب منا استرجاع ما نتذكره عن البار يوحنا بولس الأول، فاتفق الجميع على التذكر ابتسامته التي كانت ابتسامة شخص يشعر برعاية الله ودعمه وسلم حياته بكاملها بين يدي الرب. واستحضر الكاردينال رينا السمات التي وجهت حياة البابا لوتشاني وعمله، بدءا من خدمته كنائب لرئيس الكليريكية الجريجورية في بيليوني وهو بعمر 25 عاما فقط، مرورا برعايته الأسقفية في فينيتو، ثم كبطريرك للبندقية، وأخيرا كحبر أعظم. فقد عاش دائما بالتواضع والبساطة والسكينة ذاتها، لأنه كان يعلم أن الله هو من يوجه خطاه، إن الرب يستخدم حياته المتواضعة لنشر الملكوت. ومن هذا المنطلق رفع الكاردينال الصلاة إلى الطوباوي يوحنا بولس الأول من أجل طلاب الكليريكية والكهنة والمسؤولين عن تنشئتهم ليتمثلوا بالمسيح مبرزين كيف تغيرت حياتهم بالفعل عمل الله المتواصل فيها بعيدا عن الاستعراض وحب الظهور. وفي مسقط رأس البابا لوتشان ببلدة كانالي دا غوردو بمقاطعة بيلونو احتشد المؤمنون في الساحة المشاركة في القداس الذي ترأسه أسقف فيتوريو فينيتو المونسنيور ريكاردو باتوكيو وبمشاركة أسقف بيلينيو فيلتري المونسنيور ريناتو مارنغواني والأسقف المتقاعد جوزيبي أندريتش والأسقف المتقاعد الفراسكاتي رافائيل مارتينيلي إلى جانب جمع من الكهنة. وأكد الأسقف باتوكيو في كلمة أن هبة الشركة هي ما تجمع المؤمنين كشعب لله. إن ذكر البار يوحنا بولس الأول تمنح الفرصة لاكتشاف جمال هذه الهبة من خلال شهادته الحية للشركة مع يسوع المعلم والمحيي وللشركة داخل الكنيسة وبين الكنائس. وأضاف أنه بعيدا عن حبريته يذكر لوتشانو في فيتوريو فينيتو دائما بكونه الراعي الذي رافق الأبرشية بفعالية في خطواتها الأولى نحو التجدد الذي أطلقه المجمع الفاتيكاني الثاني. وفي ختام القداس تم الإعلان عن تخصيص مكان داخل الكاتدرائية للبار للطوباوي يوحنا بولس الأول ليوضع فيه جزء من ذخائره المقدسة.
1: حذر بطريرك القدس اللاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا من تصاعد أعمال العنف والتوتر في الضفة الغربية، واصفا المنطقة بأنها باتت أرضا بلا قانون في ظل تزايد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين وغياب الإجراءات الأمنية والقانونية الكفيلة بوضع حد لهذا التصعيد. جاءت تصريحات غبطته خلال مشاركته في اليوم الختامي للقاء الصداقة بين الشعوب في مدينة ريمني الإيطالية، داعيا الدول الغربية إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية للمساعدة في تهدئة الوضع في الشرق الأوسط، ومؤكدا أن الدبلوماسية وعلى الرغم مما تعانيه من ضعف تبقى الطريق الوحيد لتجنب اللجوء إلى السلاح والعنف والقوة العسكرية. هذا ثم أشار بطريرك القدس للاتين إلى أن الوضع في قطاع غزة تدهور بشكل كبير ولا يزال كارثيا على المستوى الإنساني، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن المشهد السياسي أصبح أكثر استقرارا نسبيا مع استمرار النقاشات بشأن سبل الخروج من الأزمة الراهنة. وشدد بيتسابالا على ضرورة عدم الخلط بين الأمل والتفاؤل أو انتظار حل سياسي سريع، موضحا أن الأمل الحقيقي ينشأ من الداخل ومن الأشخاص الذين يختارون التعاون رغم الانقسام سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين، يهودا أو مسلمين أو مسيحيين. وأكد أن الأمل يظهر أيضا عندما يرفض الإنسان نزع الصفة الإنسانية عن الآخر ويختار مساعدته والوقوف إلى جانبه. بعدها جدد الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا دعمه لحل الدولتين معتبرا أنه الطريق الوحيد للاعتراف بحق الشعبين في أن تكون لهما دولة وبيت في أرضهما. فيما يتعلق بزيارة البابا لاون الرابع عشر المرتقبة إلى الأراضي المقدسة، قال بيتسابالا إن الزيارة ستتم عاجلا أم آجلا لكنها تحتاج إلى إعداد الظروف المناسبة لكي تحقق نتائج ملموسة، مشددا على ضرورة تجنب الاستعجال أو الاكتفاء بخطوات رمزية لا تندرج ضمن مسار متكامل وهادف. خلال حوار مع مجموعة من الشباب في ختام فعاليات لقاء ريميني، حذر غبطته من الآثار الإنسانية والنفسية للحرب، مؤكدا ضرورة عدم السماح لمنطق الحرب بأن يتحول إلى طريقة دائمة في التفكير والتعامل مع الآخر. وقال إن الحرب تسرق من الشباب أجمل سنوات حياتهم وقد تسلبهم حياتهم نفسها، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على أوكرانيا كما ينطبق على الشرق الأوسط. وأوضح أن من أخطر نتائج الحرب
3: تحويل الآخر إلى شخص مجرد من إنسانيته، لأن الاعتراف بإنسانية الخصم يجعل قتله أكثر صعوبة، ولذلك يجب ألا يسمح الإنسان لمنطق الحرب بأن يسيطر على ضميره. بعدها دعا بطريرك القدس للاتين إلى عدم اختزال السلام في الشعارات أو المقاربات الساذجة، مؤكدا أن واقع الشرق الأوسط معقد وأن تحقيق السلام يحتاج إلى عمل سياسي حقيقي يأخذ في عين الاعتبار المصالح والتوازنات وعلاقات القوى. لكنه حذر في الوقت نفسه من تحول السياسة إلى مجرد صراع مصالح، مؤكدا الحاجة إلى أصوات تذكر دائما بمفهوم المصلحة العامة التي يجب ألا تهمل أو تنسى. وأشار إلى أن دور القيادات الدينية والمجتمع المدني يكتسب أهمية كبيرة في ظل ما وصفه بضعف المؤسسات السياسية وعجزها عن العمل من أجل المصلحة العامة. في معرض حديثه عن كيفية مواجهة الألم في الشرق الأوسط، شدد بيتسابالا على أهمية عدم ترك من يعاني وحيدا، معتبرا أن الحضور إلى جانب الإنسان المتألم قد يكون أهم من كثرة الكلمات. وقال إن الصلاة تمثل مساحة يسلم فيها المؤمن إلى الله مشاعر العجز وعدم القدرة على مساعدة الجميع، داعيا إلى العودة إلى المسيح كلما شعر الإنسان بأنه لم يعد قادرا على الاستمرار ثم البدء من جديد. بالنسبة للحوار بين الأديان، رأى غبطته أن الحوار الحقيقي يبدأ عندما يتغلب الإنسان على الخوف من الآخر ويلتقي به من دون أحكام مسبقة أو شعور بالتهديد. وأوضح أن الحوار لا ينبغي أن يبقى محصورا بين النخب الدينية، بل يجب أن ينتقل إلى المجتمعات المحلية من خلال لقاءات مباشرة بين الناس، ولا سيما بعد الحرب في غزة وما خلفته من جراح عميقة وسوء فهم متبادل. وأكد في هذا السياق أن التعامل مع الآخرين وفق تصنيفات عامة مثل اليهود أو المسلمين أو الفلسطينيين قد يؤدي إلى التعميم وإلى رؤية الآخر كعدو، مشددا على أن العنف يبدأ أولا من القلب ومن الكلمات. وفي ظل الاستقطاب وانتشار الأخبار المضللة، دعا بطريرك القدس للاتين إلى الاستماع إلى وجهات نظر متعددة، بما في ذلك الآراء التي لا نتفق معها. وأشار إلى أن الخوارزميات الرقمية غالبا ما تدفع المستخدم إلى رؤية المحتوى الذي يتوافق مع اهتماماته وقناعاته الخاصة، ولذلك يصبح من الضروري الاستماع إلى أصوات مختلفة والقدرة على التمييز بين الخطاب المتوازن والخطاب العدواني أو الذي ينزع الإنسانية عن الآخر. واعتبر أن فهم واقع الشرق الأوسط يتطلب هذا الجهد المستمر، لأن لا شيء يبدو كما هو وكل شيء شديد التعقيد على حد قوله. هذا ثم تناول الكاردينال بيتسابالا مفهوم تنقية الذاكرة، موضحا أن ذلك لا يعني

0: فتح مساحات جديدة للتواصل والسلام.
1: أكد الأب فرانشيسكو يلبو حارس الأراضي المقدسة أن الوضع في الأرض المقدسة مأساوي ويتسم بمعاناة شديدة وتعب متراكم في ظل الحرب والتوتر المستمرين والمأساة الإنسانية في غزة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية. وفي حوار خاص مع وسائل إعلام الفاتيكان من استوديو راديو الفاتيكان، تحدث الأب يلبو عن آلام السكان ومستقبل المسيحيين وإمكانية السلام ودور المؤمنين في مواجهة الكراهية والانقسام. وأوضح حارس الأراضي المقدسة أن الناس في الضفة الغربية يعيشون حالة إنهاك عميقة بعد أشهر من النزاع وسط غياب واضح لأي أفق لمستقبل أفضل، ويعاني كثيرون من فقدان العمل والأزمة الاقتصادية الخانقة، الأمر الذي يثقل كاهل العائلات ويدفع بعضها إلى التفكير بجدية في مغادرة الأرض التي تعيش فيها منذ أجيال. وأشار إلى أن المسيحيين يتشاركون إلى حد كبير مصير سائر الفلسطينيين، مؤكدا أن مهمة حراسة الأراضي المقدسة تعني أيضا الوقوف إلى جانب الجماعات المسيحية وعدم السماح لها بالشعور بأنها وحيدة، بل مشاركتها المصير نفسه والرجاء نفسه. وفي حديثه عن دعوة البابا إلى بناء سلام مجرد من السلاح، شدد حارس الأراضي المقدسة على أن جميع الطرق التي تسلك عبر السلاح والحرب لا تؤدي أبدا إلى سلام حقيقي ولا إلى أمن حقيقي. فالحق في الأمن مقدس للجميع، لكن تحقيقه لا يكون بالعنف بل عبر السياسة والدبلوماسية ولا سيما الحوار. وأقر بأن هذا الدرب قد يكون أطول وأكثر صعوبة، لكنه وحده القادر على أن يقود إلى سلام عادل ومستدام، وفي الوقت عينه سلام لا يقوم على السلاح. وحول حل الدولتين الذي يبدو اليوم بعيد المنال، اعتبر الأب يلبو أنه يبقى بحسب ما هو مطروح اليوم الخيار الوحيد القادر على مراعاة خير الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، لكنه ميز بين اعتبار الحل ممكنا وبين معرفة كيفية تحقيقه، إذ إن الطريق إليه معقد للغاية ويتطلب البدء بخطوات أولى عملية وواقعية حتى لو استغرق الوصول إلى النتيجة وقتا طويلا. أما على المستوى الروحي، فرأى حارس الأراضي المقدسة أن أصعب ما يمكن فعله اليوم هو الحفاظ على قلب نقي غير ملوث بفيروس الكراهية والحقد، وقال إن حراسة الأماكن المقدسة تعني في جوهرها حراسة الحجارة الحية، أي الجماعة المسيحية والقلوب التي ينبغي أن تبقى مفتوحة للإنجيل. وأشار إلى أن طريق الإنجيل يبدو أحيانا مهزوما وفاشلا، لكنه في الحقيقة درب الصليب الذي يشكل في الإيمان المسيحي الدرب الذي ينتهي إلى الانتصار. وتوقف الأب يلبو أيضا عند أصوات السلام الموجودة لدى الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا إلى جمعيات وأفراد يعملون من أجل طريق مختلف، وإلى تضامن يأتي من العالمين اليهودي والإسلامي ومن أشخاص في أنحاء مختلفة من العالم. ورأى في ذلك دليلا على أن في الإنسان مهما اختلف الدين والثقافة رغبة عميقة في السلام والتعايش، وحذر في الوقت عينه من التعميم، مؤكدا أن العنف والظلم والقرارات السياسية لا يجوز أن تتحول إلى مشاعر معاداة للسامية، لأن ذلك سيكون مأساة داخل المأساة. ودعا إلى التمييز بين الأفعال السياسية وبين الأشخاص والشعوب، والاعتراف بوجود رغبة حقيقية في التعايش حتى إن كانت هذه الرغبة أقلية. وبالنسبة إلى الذين يعيشون بعيدا عن الحرب، اعتبر حارس الأراضي المقدسة أن الخطوة الأولى نحو المشاركة في بناء السلام هي المعرفة والاطلاع الجاد، فلا يكتفي الاكتفاء بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي أو بعنوان صحفي، لأن ذلك قد يحبس الإنسان داخل رواية واحدة تزيد الاستقطاب. وقال إن المرء لا يستطيع أن يحب ما لا يعرفه، داعيا إلى البحث والإصغاء وفهم تعقيدات الواقع قبل إصدار الأحكام، بما يسمح أيضا بالبقاء قريبين روحيا من المتألمين. هذا وشدد الأب فرانشيسكو يلبو على ضرورة الإصغاء إلى ألم الآخر، مستشهدا بجمعية دائرة الوالدين التي تجمع أقارب فلسطينيين وإسرائيليين فقدوا أحباءهم في النزاع، وقال إن أعضاءها يكتشفون أن دموعنا لها نفس اللون، ورأى في القدرة على رؤية جرح الآخر نعمة حقيقية، لأن الألم الشديد يجعل الإنسان أحيانا يرى جرحه وحده. لذلك وفي هذه المرحلة اعتبر أن المطلوب قبل الحديث عن الحوار هو الإصغاء، الإصغاء إلى ألم الآخر حتى النهاية، كي يصبح ممكنا يوما ما أن يتعلم كل طرف

0: الإصغاء إلى ألم الطرف الآخر. وفي ختام حديثه كشف الأب فرانشيسكو يلبو حارس الأراضي المقدسة عن ارتباط خاص بكفرنحوم التي وصفها بأنها مكان الحميمية والحياة اليومية، وقال إن ما يؤثر فيه هو أن يسوع دخل بيت بطرس وشفى حماته وأقام مع تلاميذه بين تلك الجدران. فرغم أن يسوع جاء من الناصرة، أصبحت كفرنحوم مدينة يسوع لأنها المكان الذي اختار فيه أصدقاءه ودعاهم وعاش معهم. وفي هذا المكان يرى حارس الأراضي المقدسة صورة عميقة لدعوته أن يبقى قريبا من الناس، حاملا ثقل الأرض المقدسة وآلامها، ومتشبثا بالنعمة التي تسبق الإنسان وتسانده حتى عندما يبدو التغيير مستحيلا. إن الناس ليسوا حتى في حالة تسمح لهم بالكلام، هذا ما قاله يوغناس أديكاري أحد سكان قرية دانثوك في منطقة نواكووت للإعلام النيبالي، واصفا الساعات التي عقبت الفيضان المدمر الذي ضرب البلاد. وأمام عينيه جرفت السيول أختين له وابن أخ وزوجته، وقال لصحيفة كاتماندو بوست: لم أرى قط شيئا كهذا، واصفا قرية لا تزال مشلولة من الخوف، وتستمر حصيلة الكارثة التي ضربت المنطقة الحدودية بين النيبال والصين في الارتفاع، حيث لقي 168 شخصا على الأقل حتفهم، وفقد أكثر من 1300 آخرين بعد أن تسبب انهيار جبل جليدي في منطقة الهيمالايا في موجة عاتية من المياه والوحول والحطام اجتاحت القرى والطرق والجسر عبر الوديان. يسجل الوضع الأكثر خطورة في النيبال، حيث أفادت السلطات بمقتل 165 شخصا على الأقل وفقدان 826 آخرين. أما على الجانب التبتي فلقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم، وما زال 558 شخصا في عداد المفقودين، ومن بين المفقودين مئات الأجانب الذين كان العديد منهم حجاجا متوجهين إلى جبل كيلاش، وهو مكان مقدس لعدة ديانات آسيوية.
1: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.

0: استقبل البابا ليون 14 صباح اليوم الجمعة في الفاتيكان وفداً من جمعية القديس منصور دي بول في الولايات المتحدة الأمريكية، ووجه لضيوفه تحية توقف فيها عند أهمية الاعتناء بالمحتاجين بدافع المحبة، مشيراً إلى أن العطاء يفتح قلب الإنسان على نعمة الله. استهل الحبر الأعظم كلمته مرحبا بضيوفه ومعربا عن سروره للقائهم في الفاتيكان، وقال إنه يأمل بأن يساهم حضورهم في المدينة الخالدة في تمتين إيمانهم وتعزيز رغبتهم في خدمة الرب وكنيسته. وعبر البابا عن امتنانه للخدمة السخية التي تقدمها جمعية القديس منصور دي بول إلى الأخوة والأخوات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية الخيرية ومن خلال المواهب التي منحهم إياها الله يقدمون شهادة نيرة لإيمانهم ولنشاطهم الهادف إلى بناء ملكوت الله. بعدها شجع لون 14 ضيوفه على تعميق علاقتهم مع الرب كي تستمر نعمته في دعم وتوجيه خدمتهم، مذكرا بأن القديس منصور دي بول أثبت أن الصلاة والعدالة الاجتماعية ليستا قيمتين متكاملتين وحسب، إنما لا يمكن فصل الواحدة عن الأخرى. من هذا المنطلق حث الحبر الأعظم الحاضرين على اللجوء دائما إلى هذا القديس كي يواصلوا السير على خطاه ويطلبوا شفاعته على الدوام. هذا ثم ذكر البابا وفد جمعية القديس منصور دي بول بما جاء في الإرشاد الرسولي لقد أحببتك، الذي كتب فيه لون 14 أن القديس أغسطينوس سلط الضوء على طبيعة الاعتناء بالفقراء التي تتمحور حول شخص المسيح، لافتا إلى أن الله يبقى دائما أسخى من الأشخاص الذين يخدمون المحتاجين. وأضاف البابا أن الاعتناء بالآخرين وعندما تحركه المحبة لا يساعد فقط الفقراء، إذ يفتح أيضا قلب من يعطي على نعمة الله. وشجع لون 14 ضيوفه على أن يعطوا دائما من أنفسهم، لأنه بهذه الطريقة تابع يقول تنقي نعمة الله القلوب والعقول، وتساعد الإنسان على التعرف على المسيح في القريب، في الأشخاص الذين نخدمهم وفي من نتعاون معهم. في ختام كلمته أكد البابا ليون 14 للحاضرين أنه يرافقهم بصلواته، وطلب منهم أن ينقلوا تحياته إلى زملائهم والأشخاص الذين يعتنون بهم، وقال إنه يوكل أعضاء الجمعية إلى شفاعة العذراء مريم، سائلا الله العلي الآب والابن والروح القدس أن ينزل عليهم بركاته لترافقهم على الدوام.
1: استقبل قداسة البابا ليون 14 صباح اليوم الجمعة في القصر الرسولي بالفاتيكان أعضاء المعهد الدولي للعلوم الإدارية، وللمناسبة وجه الأبو الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال يسرني جدا أن ألتقي بكم في ختام مؤتمركم السنوي هنا في روما. أنتم أعضاء المعهد الدولي للعلوم الإدارية القادمون من جميع أنحاء العالم، والذي يعد الفاتيكان عضوا فيه أيضا. تابع الأبو الأقدس يقول إن معهدكم الذي رأى النور عام 1930 في أعقاب الأزمة الاقتصادية الكبرى التي شهدها العالم يهدف إلى أن يكون نداء متواصلا لضمير السلطات السياسية من أجل تكييف الحياة الاجتماعية مع ظروف العصر المتغيرة باستمرار، بحيث تتمكن من تحقيق مقاصد وحكمة الخالق. إن موضوع مؤتمركم الذي اختتم في هذه الأيام يوجه اليوم نداء مدويا لعالمنا في العصر الرقمي لكي نتمكن من الحفاظ على التوازن في استخدام التقنيات الرقمية، وهو نداء يلتقي مع النداء الذي أطلقته في رسالة العامة الأخيرة حول حماية الكائن البشري في عصر الذكاء الاصطناعي. لا يمكننا اليوم ألا ننظر بواقعية إلى هذا الواقع الذي يلمس عن قرب طريقة عيشنا ويتغلغل في جميع مستويات الحياة الاجتماعية. إن السرعة التي تتطور بها الابتكارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تدفعنا للتساؤل عما إذا كان سينجح الإنسان في المستقبل بالسيطرة على هذه الآلات، وعما إذا كان لا يواجه خطر الوقوع ضحية لابتكاراته الخاصة. إن أحد المشاكل الجسيمة اليوم هي ملاحظة أن القرارات المتعلقة بالحياة البشرية تسند إلى الآلات. أضاف الحبر الأعظم يقول: أمام هذا الوضع المقلق أحيي اجتماعكم الذي يهدف إلى إعادة التأكيد على الطابع الذي لا يستبدل للذكاء البشري في مواجهة هذه الأدوات التكنولوجية. إن تأملاتكم وأعمالكم ستتمكن من مساعدة السلطات على اتخاذ القرارات في هذا المجال لخير الإنسانية. إن الدعوة إلى الحذر وإلى إجراء رقابة صارمة بل وحتى في بعض الأحيان إلى أبطاء تبني الذكاء الاصطناعي لا تعني الوقوف ضد التقدم بل تعني إظهار حرص مسؤول تجاه العائلة البشرية. لذلك تابع الأبو الأقدس يقول: من المهم أن نضع أخلاقيات معينة لمواكبة استخدام هذه الأدوات الهامة التي للأسف تتمركز في أيدي كبار الفاعلين الاقتصاديين والتكنولوجيين والتي تجد الدولة صعوبة في السيطرة عليها، وبالتالي ينبغي أن نعمل على لا تتم التضحية بخير العائلة البشرية لحساب المصالح الخاصة. أضاف الحبر الأعظم يقول: أشجعكم على مواصلة أبحاثكم لإيجاد السبل والوسائل التي تقدمون من خلالها مساهمتكم للإدارة العامة لأنسنة التقنيات الرقمية لكي تكون في خدمة الحياة والسلام. هذا ما كان يدعو إليه البابا فرانسيس عندما دق ناقوس الخطر بشأن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، حيث قال: لدينا واجب توسيع آفاقنا وتوجيه البحث العلمي والتكنولوجيا نحو السلام والخير العام لخدمة التنمية الشاملة وللإنسان والمجتمع. وختم البابا لاوون الرابع عشر كلمته بالقول: أعزائي أعضاء المعهد الدولي للعلوم الإدارية، أعلم أن مهمتكم ليست سهلة وأن الإحباط قد يترصدكم في بعض الأحيان. أصلي إلى الله القدير لكي يعضدكم لتتمكنوا من الاستمرار بعزيمة في هذه المهمة النبيلة، وعليكم جميعا أستمطر فيض بركات الله. شكرا لكم. منح قداسة البابا لاوون الرابع عشر موافقته على انتخاب سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية المارونية الأنطاكية للخوري أسقف شرب الغطاس مارون، الذي كان يشغل حتى الآن منصب النائب الأسقفي العام لأبرشية سيدة لبنان في لوس أنجلوس للموارنة الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسا لأساقفة دمشق للموارنة سوريا، وذلك بعد أن قبل السينودس نفسه استقالة سيادة المطران سمير نصار من الإدارة الرعوية لأبرشية ذاتها. ولد سيادة المطران شرب الغطاس مارون في السادس من يناير كانون الثاني عام 1962 في كفر سلوان لبنان، وبعد حصوله على الشهادة الثانوية العامة عمل لفترة قصيرة في بنك كريدت ليبانيز. وفي عام 1983 وعلى أثر الحرب انتقلت عائلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على التخصص في مجال المعلوماتية. وفي عام 1984 دخل كليريكية أبرشية سيدة لبنان في لوس أنجلوس للموارنة في واشنطن العاصمة، حيث تم دراسته في الفلسفة واللاهوت. وبعد سيامته كاهنا في السادس من يناير كانون الثاني عام 1989 عين نائب كاهن رعية مار أنطونيوس المارونية في دامبري كونيتيكيت. ومنذ عام 2020 يشغل منصب النائب الأسقفي العام لأبرشية سيدة لبنان في لوس أنجلوس للموارنة، والتي شغل فيها أيضا المهام التالية: خادم رعية مار مارون في مينيابوليس مينيسوتا، مدير رعوية الشباب، مسؤول العلاقات المسكونية والحوار بين الأديان، مدير رعوية الدعوات، رئيس كهنة منطقة وسط أمريكا، مدبرا لرسالة مار شربل في ميليكوي ويسكونسن، نائبا أسقفيا لشؤون الكهنة الأبرشيين، عضوا في المجلس الكهنوتي ومجلس المستشارين، مسؤولا عن البشارة الجديدة، ورئيسا للمجلس العام لشبكة تيلي لوميير العالمية. وفي عام 2015 منح رتبة خوري أسقف. تلقى البابا لاوون الرابع عشر ببالغ الحزن والأسى النبأ المأساوي لسقوط عشرات الضحايا والدمار الواسع الذي خلفته الفيضانات الأخيرة في النيبال، وفي برقية حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، يوكل البابا أرواح المتوفين إلى رحمة الله ويعرب عن أحر تعازيه لأسر الضحايا. وقد أسفرت هذه الكارثة الطبيعية عن مقتل 290 شخصا على الأقل وفقدان أكثر من 1300 آخرين، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة طالت الطرق والجسور والمنازل وبنى توليد الطاقة الكهرومائية. وأكد البابا قربه الروحي من جميع المتضررين من هذه المأساة، مؤكدا صلاته من أجل جميع أفراد طواقم الطوارئ الذين يواصلون جهود الإنقاذ. وعلى صعيد التحقيقات الأولية، أظهرت الصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية والتحليلات الزلزالية أن انهيارا جليديا حادا وقع على ارتفاعات عالية أدى إلى فيضان مباغت لنهر بهوتي كوشي في منطقة راسو بالقرب من الحدود مع التيبت. وقد تسببت موجة الفيضان في أضرار بالغة طالت بلدتي تيموري وسيفروبيسي، وإضافة إلى عدد من المستوطنات الواقع على ضفاف النهر، بينما يواصل الخبراء تقييم الأسباب الدقيقة للتداعيات.
0: في ختام زيارته إلى موسكو، شاء أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس العصاقفة بول ريتشارد جالاجر أن يوجه رسالة واضحة إلى الكنيسة الكاثوليكية في روسيا، داعيا إياها إلى مواصلة رسالتها الروحية والإنسانية، ومشددا على ضرورة أن تكون جسرا للحوار وصانعة للسلام، خصوصا في هذا الوقت الذي تمر فيه المنطقة بظروف حساسة للغاية. خلال لقائه الكهنة والرهبان والراهبات الكاثوليك في الفيدرالية الروسية، أعرب جالاجر عن تقديره للجهود التي يبذلونها في المجال الرعوي والتربوي والخيري، لاسيما وأن هذه الخدمة تتم في ظروف ليست سهلة دائما، كما أشاد بالتزام الكنيسة بتعزيز الوحدة داخل الجماعة الكنسية وبالحوار مع المسيحيين من مختلف الكنائس. ونقل المسؤول الفاتيكاني إلى أبناء الكنيسة المحلية تحيات البابا لاوون 14، مؤكدا مشاعر المودة التي يكنها لهم الحبر الأعظم، ومشددا على أن جميع المؤمنين مدعوون إلى القداسة من خلال المعمودية، وأن هذه الدعوة تظهر بصورة أساسية من خلال المحبة والعمل من أجل الآخر. هذا ثم قال جالاجر إن الكنيسة تنمو وتبنى من خلال الشهادة الصادقة، مشيرا إلى أن الكهنة والرهبان والراهبات تقع على عاتقهم مسؤولية خاصة في جعل الإنجيل الذي يعلنونه مرئيا في حياتهم اليومية. وأضاف أن الشهادة تصبح أكثر مصداقية وإثمارا عندما تسود الشركة والوحدة بين أبناء الكنيسة. بعدها انتقل سيادته إلى الحديث عن أهمية العمل الرعوي والخدمة، مذكرا بدعوة البابا فرانسيس إلى السير مع الناس، أحيانا في المقدمة من أجل القيادة، وأحيانا في الوسط من أجل المساندة، وأحيانا في الخلف حتى لا يترك أحد وراءنا، ولكن قبل كل شيء، تابع يقول، لابد من أن نسير معا وأن نساعد بعضنا بعضا وأن نكون قادرين على طلب الغفران ومنحه. لم تخلو كلمات رئيس الأساقفة جالاجر من الحديث عن أهمية الحوار، إذ دعا الكنيسة في روسيا إلى بناء مسارات للحوار مع الكنائس والجماعات المسيحية الأخرى، كما مع أتباع الديانات المختلفة، وكذلك مع الأشخاص الذين لا يشاركونها الإيمان نفسه. وأكد أن الحوار الحقيقي لا يعني التخلي عن الهوية أو التنازل عن القناعات، بل الانفتاح باحترام على الحقيقة وعلى ما يمكن أن يقدمه الآخر من خبرات ومواهب. ومن هنا شدد على أن الكنيسة مدعوة إلى أن تكون صانعة للجسور، لسيما في مواجهة الانقسامات والكراهية وسوء الفهم. وأوضح سيادته أن بناء الجسور يعني أولا الاعتراف بوجود مسافة بين ضفتين، سواء كانت هذه المسافة ناتجة عن الانقسام أو العداء أو عدم الفهم، ثم رفض اعتبار هذه المسافة أمرا لا يمكن تجاوزه. بعد اللقاء ترأس جالاجر القداس في كاتدرائية الحبل بلا دنس في موسكو بحضور الأساقفة الكاثوليك في روسيا وعدد كبير من المؤمنين، إلى جانب السفير البابوي في البلاد وعدد من مسؤولي السفارة البابوية. في عظته نقل تشجيع البابا لاوون 14 إلى الجماعة الكاثوليكية المحلية، داعيا إياها إلى مواصلة مسيرتها الإيمانية بمزيد من الحماس، وأكد أن الكنيسة الجامعة كانت حاضرة في هذه المناسبة، إذ اجتمع مؤمنون من بلدان وثقافات وخلفيات متعددة، لكنهم توحدوا في الإيمان بالله. وربط جالاجر بين عيش الإنجيل والسير معا من أجل الخير العام عبر طريق الحوار والسلام، وأضاف أن البحث عما يوحد الناس لابد أن يستمر، مشيرا إلى أن التعاون الاجتماعي وخدمة الفقراء والمرضى والمتألمين ومن يعيشون الضياع لا تعرف حدودا بين الطوائف، كما دعا إلى أن يكون المسيحيون صانعين حقيقيين للسلام في حياتهم اليومية من خلال بناء جسور الحوار والتفاهم وتهدئة القلوب ومعالجة الجراح من خلال عيش القرب والمغفرة، مؤكدا أن دور الكنيسة لا يقتصر على إعلان الإيمان، بل يشمل أيضا خدمة الإنسان وتقريب المسافات والإسهام في بناء عالم يسوده الحب والعدل والسلام.
1: مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وجه مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة رسالة إلى الطلبة والأهالي والمربين والعاملين في المدارس الكنسية. حملت هذا العام نبرة خاصة في ظل الحرب والعنف والتهجير اللذين حرما أطفالا في المنطقة حتى من أبسط حقوقهم العودة إلى المدرسة. وجاءت الرسالة بتوقيع رئيس مجلس الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين، حيث أشار إلى الأجواء التي ترافق الأيام الأخيرة من شهر آب، حيث تستعد المدارس لاستقبال عام جديد وتجهز الصفوف والساحات، فيما تنشغل العائلات بإعداد الحقائب والكتب والزي المدرسي استعدادا لعودة عشرات الآلاف من الطلبة إلى مدارسهم المسيحية. ولكن هذه الفرحة بحسب الرسالة لا تشمل الجميع، وقال: غير أن فرحتنا بهذه البداية لا تنسينا أن أطفالا في أنحاء مختلفة من الأرض المقدسة قد فقدوا حتى حقهم البديهي في العودة إلى مقاعد الدراسة، مضيفا: فبعضهم لم يعد يجد صفا يعود إليه، وبعض الجماعات يضغي فيها الموت والتهجير والدمار على بهجة العام الجديد. هؤلاء أيضا أبناؤنا، وأعرب عن الرجاء بأن تحمل بداية العام الدراسي رسالة إلى هؤلاء الأطفال بأن واقعهم الحالي لن يكون النهاية، مؤكدا أن الدمار لن يقول الكلمة الأخيرة، وأن يوما سيأتي يستطيعون فيه العودة بأمان إلى مدارسهم وإلى الحياة الطبيعية والكريمة. وتولي الرسالة أهمية خاصة لدور المدارس المسيحية في الأرض المقدسة، ليس فقط بوصفها مؤسسات للتعليم، وإنما باعتبارها جزءا أساسيا من رسالة الكنيسة وحضورها في المنطقة. فالمدارس المسيحية تستقبل أبناء عائلات تنتمي لتقاليد دينية مختلفة، وتؤدي دورا في تنشئة الأجيال الجديدة على العيش المشترك والاحترام المتبادل وقبول الآخر. وفي الوقت نفسه شددت الرسالة على أن هذا الانفتاح لا يعني التخلي عن الهوية المسيحية للمدارس، بل يجب أن يظهر طابعها المسيحي بوضوح في القيم والرموز والتقاليد وفي تفاصيل الحياة التربوية اليومية. وأكد بيتسابالا أن الحفاظ على هذه الهوية وسط الضغوط والتحديات المختلفة التي تواجه المدارس يحتاج إلى الصبر والثبات والشجاعة، وهي مسؤولية مشتركة بين الإدارات والمعلمين وسائر مكونات الجماعة الكنسية. وتوقفت الرسالة بصورة خاصة عند التربية الدينية للطلبة، مشددة على ضرورة ألا تقتصر على نقل المعلومات أو حفظ الصلوات والتعاليم. فليس كافيا بحسب الرسالة أن يتمكن الطالب المسيحي من ترديد الصلوات أو تسمية الأسرار من دون فهم معناها، بل ينبغي أن تقوده التربية الدينية إلى معرفة حية وشخصية بالإيمان. وكما شدد الكاردينال بيتسابالا على خصوصية أن يكون الإنسان مسيحيا في الأرض المقدسة، موضحا أن الأمر لا يتعلق بمجرد انتماء جغرافي، وإنما بعلاقة عميقة مع أرض الإنجيل وبالتعرف إلى أسرار الإيمان من خلال الأماكن التي شهدت أحداث التاريخ الخلاصي. ومن هذا المنطق دعت الرسالة إلى أن تكون زيارة الأماكن المقدسة جزءا أساسيا من التنشئة الدينية للطلبة، وفي الحالات التي تحول فيها المسافات أو الحدود أو القيود دون وصول الطلاب جسديا إلى هذه الأماكن، تقع على المدارس مسؤولية إيجاد وسائل أخرى لتقريبهم من التراث الروحي للأرض المقدسة من خلال الكتاب المقدس والدراسة والوسائل البصرية وغيرها. وأكدت الرسالة ضرورة إعداد معلمي التربية الدينية إعدادا راسخا ومستمرا، بحيث يكونون متجذرين في إيمانهم وقادرين على نقله بشغف للأجيال الجديدة، وقالت إن مهمة هؤلاء المعلمين لا ينبغي أن تقتصر على تقديم المعلومات، بل أن تساعد الطلبة على الوصول إلى لقاء حي بالكتاب المقدس وبالتراث الروحي لهذه الأرض. وفي واحدة من أبرز عبارات الرسالة، توجه الكاردينال بيتسابالا إلى المربين في المدارس المسيحية قائلاً: إنكم بعملكم اليومي تحفظون معجزة هادئة ومتواصلة، بقاء الحضور المسيحي حياً وفاعلاً في الأرض المقدسة. كما توجه إلى الأهالي معتبراً إياهم الشركاء الأوليين والأساسيين في هذه الرسالة، مؤكداً أن المدارس لا تستطيع أداء مهمتها من دون ثقتهم ودعمهم ومشاركتهم الفاعلة. أما الطلبة فتمنى لهم عاماً يوقظ فيهم شغف المعرفة ويقوي عزيمتهم ويساعدهم على تحقيق نمو حقيقي ومثمر. واختتم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليك رسالته بالصلاة من أجل عام دراسي آمن ومثمر وناجح، ومن أجل جميع أطفال الأراضي المقدسة، ولا سيما الذين سلبهم العنف والأمان والتعليم، معرباً عن الرجاء في أن تبقى المدارس المسيحية بيوتاً للإيمان والمعرفة واللقاء والرجاء.
2: ترأس الرئيس العام للرهبنة الأغسطينية الأب جوزيف فاريل أمس الخميس 27 من أب أغسطس قداساً إلهياً لمناسبة عيد القديسة مونيكا، وذلك في بازيليك القديس أغسطينوس في روما. وتحدث في بداية عظته عن الفرح بالاحتفال في هذه الفترة من كل عام بأم القديس أغسطينوس، وأضاف أن القديسة مونيكا كان لديها رباط قوي جداً بابنها طوال حياتها، ويتواصل هذا الرباط في أن الاحتفال بهذه القديسة يسبق بيوم واحد الاحتفال بعيد ابنها القديس أغسطينوس الذي أحبته كثيرا. أشار الرئيس العام للرهبنة بعد ذلك إلى أن القديس أغسطينوس يذكر اسم القديسة مونيكا في مجموعة أعماله الاعترافات، حيث يقدم لنا معلومات كثيرة عن فترة صباها، ثم عن زواجها وعن صلاتها التي لا تتوقف من أجل ابنها الذي كانت تراه يبتعد عن الله. كما ويحدثنا القديس عما كانت تذرف من دموع سواء وسط الآخرين أو بمفردها قلقا على ابنها كأم حنونة. توقف الأب فاريل أيضا عندما ذكر القديس أغسطينوس من تفاصيل حول وفاة القديسة مونيكا وحول طلبها الأخير من ابنها وممن كانوا بالقرب منها في اللحظات الأخيرة. وذكر الرئيس العام بالكلمات الشهيرة للقديسة مونيكا إلى من كانوا يفكرون أين يدفنونها بعد وفاتها، فقد قالت للقديس أغسطينوس ولأخيه حسب ما جاء في الاعترافات: ادفنا هذا الجسد في أي مكان ولا تقلق حوله، لكني أرجو منكما شيئا واحدا، أن تتذكراني أينما كنتما أمام مذبح الرب. وتبع الرئيس العام للرهبنة الأغسطينية متحدثاً عن الألم البنوي للقديس أغسطينوس والذي كان يشعر به في أعماق قلبه، وأشار الأب فاريل إلى كلمات للقديس أمبروزيوس خففت آلام القديس أغسطينوس، ثم تحدث الرئيس العام عن تقاسم القديس أغسطينوس بعض الذكريات حول أمه، متوقفاً عندما كان يملأها من صلاح تجاهه وتجاه الآخرين. ووصل الأب فاريل أن هذا الصلاح هو شيء يمكننا جميعا أن نسعى إليه، وتساءل: ألن يكون رائعا بعد انتقالنا أن يصفنا من يتذكروننا بأشخاص عاشوا حياة طبعها الصلاح، أشخاص كانوا بشكل صالح مهتمين وودعاء. إن هذا الصلاح الذي يحدثنا عنها القديس أغسطينوس قد ميز القديسة مونيكا في علاقتها معه ومع زوجها ومع جميع من التقت، قال الأب فاريل، وأضاف أن هذا الصلاح هو أسلوب لعيش الحياة بدون انتظار شيء في المقابل، إنه خير غير تملكي بل مستعد دائما للهبة بشكل غير مشروط، ويتطلب هذا الصلاح الصبر، قال الرئيس العام للرهبنة الأغسطينية، وذلك مثلما فعلت القديسة مونيكا عندما كان ابنها يتخبط بعيدا عن الطريق إلى الله. وقد كان هذا الصلاح ما تقاسمتها القديسة مع صديقاتها اللواتي كان بإمكانهن أن يسقطنها في دوامة الثرثرة، ولكنها وبدلا من السقوط في هذا الفخ لم تكن تكرر أبدا ما يقال إلا إن كان هذا مفيدا من أجل المصالحة. لقد كان هذا الصلاح ما وجه القديسة مونيكا، جعلا إياها لا تفقد الرجاء أبدا في لحظات المشقة والحزن. وفي ختام عظته قال الرئيس العام للرهبنة الأغسطينية الأب جوزيف فاريل: لتكن صلاتنا بينما نحتفل بأيام الأعياد هذه ونتذكر هذا المساء بشكل خاص القديسة مونيكا، من أجل أن يتم تذكرنا نحن أيضا بهذه الكلمة الصلاح. وأضاف أن بإمكاننا أن نكون أدوات لمحبة المسيح وسلامه في عالمنا، ولنبدأ من أصدقائنا وأقاربنا من جماعاتنا الرهبانية وجماعات الإيمان. وتبع الأب فاريل أننا حين نمارس هذه الفضيلة الجميلة إزاء من هم أكثر قربا منا، فيمكننا أن نراها تنتشر ببطء ولكن بشكل لا يتوقف. وشبه الرئيس العام هذا بحجر يلقى به في مياه راكدة، حيث ستتواصل الأمواج في الامتداد حتى تصل إلى أماكن بعيدة.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لاون الرابع عشر صباح اليوم الجمعة في الفاتيكان وفداً من جمعية القديس منصور دي بول في الولايات المتحدة الأمريكية، ووجه لضيوفه تحية توقف فيها عند أهمية الاعتناء بالمحتاجين بدافع المحبة، مشيراً إلى أن العطاء يفتح قلب الإنسان على نعمة الله. استهل الحبر الأعظم كلمته مرحبا بضيوفه ومعربا عن سروره للقائهم في الفاتيكان، وقال إنه يأمل بأن يساهم حضورهم في المدينة الخالدة في تمتين إيمانهم وتعزيز رغبتهم في خدمة الرب وكنيسته. وعبر البابا عن امتنانه للخدمة السخية التي تقدمها جمعية القديس منصور دي بول إلى الأخوة والأخوات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية الخيرية ومن خلال المواهب التي منحهم إياها الله يقدمون شهادة نيرة لإيمانهم ولنشاطهم الهادف إلى بناء ملكوت الله. بعدها شجع لون الرابع عشر ضيوفه على تعميق علاقتهم مع الرب كي تستمر نعمته في دعم وتوجيه خدمتهم، مذكرا بأن القديس منصور دي بول أثبت أن الصلاة والعدالة الاجتماعية ليستا قيمتين متكاملتين وحسب، إنما لا يمكن فصل الواحدة عن الأخرى. من هذا المنطلق حث الحبر الأعظم الحاضرين على اللجوء دائما إلى هذا القديس كي يواصلوا السير على خطاه ويطلبوا شفاعته على الدوام. هذا ثم ذكر البابا وفد جمعية القديس منصور دي بول بما جاء في الإرشاد الرسولي لقد أحببتك، الذي كتب فيه لاون الرابع عشر أن القديس أغسطينوس سلط الضوء على طبيعة الاعتناء بالفقراء التي تتمحور حول شخص المسيح، لافتا إلى أن الله يبقى دائما أسخى من الأشخاص الذين يخدمون المحتاجين. وأضاف البابا أن الاعتناء بالآخرين وعندما تحركه المحبة لا يساعد فقط الفقراء، إذ يفتح أيضا قلب من يعطي على نعمة الله. وشجع لون الرابع عشر ضيوفه على أن يعطوا دائما من أنفسهم، لأنه بهذه الطريقة تابع يقول تنقي نعمة الله القلوب والعقول، وتساعد الإنسان على التعرف على المسيح في القريب، في الأشخاص الذين نخدمهم وفي من نتعاون معهم. في ختام كلمته أكد البابا لاون الرابع عشر للحاضرين أنه يرافقهم بصلواته، وطلب منهم أن ينقلوا تحياته إلى زملائهم والأشخاص الذين يعتنون بهم، وقال إنه يوكل أعضاء الجمعية إلى شفاعة العذراء مريم، سائلا الله العلي الآب والابن والروح القدس أن ينزل عليهم بركاته.

0: لترافقهم على الدوام.
1: استقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم الجمعة في قصر الرازولي بالفاتيكان أعضاء المعهد الدولي للعلوم الإدارية، وللمناسبة وجه لابولقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسرني جدا أن ألتقي بكم في ختام مؤتمركم السنوي هنا في روما. أنتم أعضاء المعهد الدولي للعلوم الإدارية القادمون من جميع أنحاء العالم، والذي يعد الفاتيكان عضوا فيه أيضا. تابع لابولقدس يقول: إن معهدكم الذي رأى النور عام 1930 في أعقاب الأزمة الاقتصادية الكبرى التي شهدها العالم، يهدف إلى أن يكون نداء متواصلا لضمير السلطات السياسية من أجل تكييف الحياة الاجتماعية مع ظروف العصر المتغيرة باستمرار، بحيث تتمكن من تحقيق مقاصد وحكمة الخالق. إن موضوع مؤتمركم الذي اختتم في هذه الأيام يوجه اليوم نداء مدويا لعالمنا في العصر الرقمي، لكي نتمكن من الحفاظ على التوازن في استخدام التقنيات الرقمية، وهو نداء يلتقي مع النداء الذي أطلقته في رسالة العامة الأخيرة حول حماية الكائن البشري في عصر الذكاء الاصطناعي. لا يمكننا اليوم ألا ننظر بواقعية إلى هذا الواقع الذي يلمس عن قرب طريقة عيشنا ويتغلغل في جميع مستويات الحياة الاجتماعية. إن السرعة التي تتطور بها الابتكارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تدفعنا للتساؤل عما إذا كان سينجح الإنسان في المستقبل بالسيطرة على هذه الآلات، وعما إذا كان لا يواجه خطر الوقوع ضحية لابتكاراته الخاصة. إن أحد المشاكل الجسيمة اليوم هي ملاحظة أن القرارات المتعلقة بالحياة البشرية تسند إلى الآلات. أضاف الحبر الأعظم يقول: أمام هذا الوضع المقلق أحيي اجتماعكم الذي يهدف إلى إعادة التأكيد على الطابع الذي لا يستبدل للذكاء البشري في مواجهة هذه الأدوات التكنولوجية. إن تأملاتكم وأعمالكم ستتمكن من مساعدة السلطات على اتخاذ القرارات في هذا المجال لخير الإنسانية. إن الدعوة إلى الحذر وإلى إجراء رقابة صارمة، بل وحتى في بعض الأحيان إلى أبطاء تبني ذكاء الاصطناعي، لا تعني الوقوف ضد التقدم، بل تعني إظهار حرص مسؤول تجاه العائلة البشرية. لذلك تابع لابولقدس يقول: من المهم أن نضع أخلاقيات معينة لمواكبة استخدام هذه الأدوات الهامة التي للأسف تتمركز في أيدي كبار الفاعلين الاقتصاديين والتكنولوجيين، والتي تجد الدولة صعوبة في السيطرة عليها، وبالتالي ينبغي أن نعمل على لا تتم التضحية بخير العائلة البشرية لحساب المصالح الخاصة. أضاف الحبر الأعظم يقول: أشجعكم على مواصلة أبحاثكم لإيجاد السبل والوسائل التي تقدمون من خلالها مساهمتكم للإدارة العامة لأنسنة التقنيات الرقمية، لكي تكون في خدمة الحياة والسلام. هذا ما كان يدعو إليه البابا فرانسيس عندما دق ناقوس الخطر بشأن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، حيث قال: لدينا واجب توسيع آفاقنا وتوجيه البحث العلمي والتكنولوجيا نحو السلام والخير العام لخدمة التنمية الشاملة للإنسان والمجتمع. وختم البابا لاوون الرابع عشر كلمته بالقول: أعزائي أعضاء المعهد الدولي للعلوم الإدارية، أعلم أن مهمتكم ليست سهلة وأن الأحباط قد يترصدكم في بعض الأحيان. أصلي لله القدير لكي يعضدكم لتتمكنوا من الاستمرار بعزيمة في هذه المهمة النبيلة، وعليكم جميعا أستمطروا فيض بركات الله. شكرا لكم.
0: في ختام زيارته إلى موسكو، شاء أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس العصاقفة بول ريتشارد جالاجر أن يوجه رسالة واضحة إلى الكنيسة الكاثوليكية في روسيا، داعيا إياها إلى مواصلة رسالتها الروحية والإنسانية، ومشددا على ضرورة أن تكون جسرا للحوار وصانعة للسلام، خصوصا في هذا الوقت الذي تمر فيه المنطقة بظروف حساسة للغاية. خلال لقائه الكهنة والرهبان والراهبات الكاثوليك في الفيدرالية الروسية، أعرب جالاجر عن تقديره للجهود التي يبذلونها في المجال الرعوي والتربوي والخيري، لاسيما وأن هذه الخدمة تتم في ظروف ليست سهلة دائما، كما أشاد بالتزام الكنيسة بتعزيز الوحدة داخل الجماعة الكنسية وبالحوار مع المسيحيين من مختلف الكنائس. ونقل المسؤول الفاتيكاني إلى أبناء الكنيسة المحلية تحيات البابا لاوون الرابع عشر، مؤكدا مشاعر المودة التي يكنها لهم الحبر الأعظم، ومشددا على أن جميع المؤمنين مدعون إلى القداسة من خلال المعمودية، وأن هذه الدعوة تظهر بصورة أساسية من خلال المحبة والعمل من أجل الآخر. هذا ثم قال جالاجر إن الكنيسة تنمو وتبنى من خلال الشهادة الصادقة، مشيرا إلى أن الكهنة والرهبان والرهبات تقع على عاتقهم مسؤولية خاصة في جعل الإنجيل الذي يعلنونه مرئيا في حياتهم اليومية. وأضاف أن الشهادة تصبح أكثر مصداقية وإثمارا عندما تسود الشركة والوحدة بين أبناء الكنيسة. بعدها انتقل سيادته إلى الحديث عن أهمية العمل الرعوي والخدمة، مذكرا بدعوة البابا فرانسيس إلى السير مع الناس، أحيانا في المقدمة من أجل القيادة، وأحيانا في الوسط من أجل المساندة، وأحيانا في الخلف حتى لا يترك أحد وراءنا، ولكن قبل كل شيء تابع يقول لابد من أن نسير معا وأن نساعد بعضنا بعضا وأن نكون قادرين على طلب الغفران ومنحه. لم تخلو كلمات رئيس الأساقفة جالاجر من الحديث عن أهمية الحوار، إذ دعا الكنيسة في روسيا إلى بناء مسارات للحوار مع الكنائس والجماعات المسيحية الأخرى، كما مع أتباع الديانات المختلفة، وكذلك مع الأشخاص الذين لا يشاركونها الإيمان نفسه. وأكد أن الحوار الحقيقي لا يعني التخلي عن الهوية أو التنازل عن القناعات، بل الانفتاح باحترام على الحقيقة وعلى ما يمكن أن يقدمه الآخر من خبرات ومواهب. ومن هنا شدد على أن الكنيسة مدعوة إلى أن تكون صانعة للجسور، لا سيما في مواجهة الانقسامات والكراهية وسوء الفهم. وأوضح سيادته أن بناء الجسور يعني أولا الاعتراف بوجود مسافة بين ضفتين، سواء كانت هذه المسافة ناتجة عن الانقسام أو العداء أو عدم الفهم، ثم رفض اعتبار هذه المسافة أمرا لا يمكن تجاوزه. بعد اللقاء ترأس جالاجر القداس في كاتدرائية الحبل بلا دنس في موسكو بحضور الأساقفة الكاثوليك في روسيا وعدد كبير من المؤمنين، إلى جانب السفير البابوي في البلاد وعدد من مسؤولي السفارة البابوية. في عظته نقل تشجيع البابا لاوون الرابع عشر إلى الجماعة الكاثوليكية المحلية، داعيا إياها إلى مواصلة مسيرتها الإيمانية بمزيد من الحماس، وأكد أن الكنيسة الجامعة كانت حاضرة في هذه المناسبة، إذ اجتمع مؤمنون من بلدان وثقافات وخلفيات متعددة، لكنهم توحدوا في الإيمان بالله. وربط جالاجر بين عيش الإنجيل والسير معا من أجل الخير العام عبر طريق الحوار والسلام، وأضاف أن البحث عما يوحد الناس لابد أن يستمر، مشيرا إلى أن التعاون الاجتماعي وخدمة الفقراء والمرضى والمتألمين ومن يعيشون الضياع لا تعرف حدودا بين الطوائف. كما دعا إلى أن يكون المسيحيون صانعين حقيقيين للسلام في حياتهم اليومية من خلال بناء جسور الحوار والتفاهم وتهدئة القلوب ومعالجة الجراح من خلال عيش القرب والمغفرة، مؤكدا أن دور الكنيسة لا يقتصر على إعلان الإيمان، بل يشمل أيضا خدمة الإنسان وتقريب المسافات والإسهام في بناء عالم يسوده الحب والعدل والسلام.
1: مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وجه مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة رسالة إلى الطلبة والأهالي والمربين والعاملين في المدارس الكنسية. حملت هذا العام نبرة خاصة في ظل الحرب والعنف والتهجير اللذين حرما أطفالا في المنطقة حتى من أبسط حقوقهم العودة إلى المدرسة، وجاءت الرسالة بتوقيع رئيس مجلس الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين، حيث أشار إلى الأجواء التي ترافق الأيام الأخيرة من شهر آب حيث تستعد المدارس لاستقبال عام جديد وتجهز الصفوف والساحات، فيما تنشغل العائلات بإعداد الحقائب والكتب والزي المدرسي استعدادا لعودة عشرات الآلاف من الطلبة إلى مدارسهم المسيحية. ولكن هذه الفرحة بحسب الرسالة لا تشمل الجميع، وقال: غير أن فرحتنا بهذه البداية لا تنسينا أن أطفالا في أنحاء مختلفة من الأرض المقدسة قد فقدوا حتى حقهم البديهي في العودة إلى مقاعد الدراسة، مضيفا: فبعضهم لم يعد يجد صفا يعود إليه، وبعض الجماعات يضغي فيها الموت والتهجير والدمار على بهجة العام الجديد. هؤلاء أيضا أبناؤنا، وأعرب عن الرجاء بأن تحمل بداية العام الدراسي رسالة إلى هؤلاء الأطفال بأن واقعهم الحالي لن يكون النهاية، مؤكدا أن الدمار لن يقول الكلمة الأخيرة، وأن يوما سيأتي يستطيعون فيه العودة بأمان إلى مدارسهم وللحياة الطبيعية والكريمة. وتولي الرسالة أهمية خاصة لدور المدارس المسيحية في الأرض المقدسة، ليس فقط بوصفها مؤسسات للتعليم، وإنما باعتبارها جزءا أساسيا من رسالة الكنيسة وحضورها في المنطقة. فالمدارس المسيحية تستقبل وأبناء عائلات تنتمي لتقاليد دينية مختلفة، وتؤدي دورا في تنشئة الأجيال الجديدة على العيش المشترك والاحترام المتبادل وقبول الآخر. وفي الوقت نفسه شددت الرسالة على أن هذا الانفتاح لا يعني التخلي عن الهوية المسيحية للمدارس، بل يجب أن يظهر طابعها المسيحي بوضوح في القيم والرموز والتقاليد وفي تفاصيل الحياة التربوية اليومية. وأكد بيت سابهل أن الحفاظ على هذه الهوية وسط الضغوط والتحديات المختلفة التي تواجه المدارس يحتاج إلى الصبر والثبات والشجاعة، وهي مسؤولية مشتركة بين الإدارات والمعلمين وسائر مكونات الجماعة الكنسية. وتوقفت الرسالة بصورة خاصة عند التربية الدينية للطلبة، مشددة على ضرورة ألا تقتصر على نقل المعلومات أو حفظ الصلوات والتعاليم. فليس كافيا بحسب الرسالة أن يتمكن الطالب المسيحي من ترديد الصلوات أو تسمية الأسرار من دون فهم معناها، بل ينبغي أن تقوده التربية الدينية إلى معرفة حية وشخصية بالإيمان. وكما شدد الكاردينال بيتسابال على خصوصية أن يكون الإنسان مسيحيا في الأرض المقدسة، موضحا أن الأمر لا يتعلق بمجرد انتماء جغرافي، وإنما بعلاقة عميقة مع أرض الإنجيل وبالتعرف إلى أسرار الإيمان من خلال الأماكن التي شهدت أحداث التاريخ الخلاصي. ومن هذا المنطق دعت الرسالة إلى أن تكون زيارة الأماكن المقدسة جزءا أساسيا من التنشئة الدينية للطلبة، وفي الحالات التي تحول فيها المسافات أو الحدود أو القيود دون وصول الطلاب جسديا إلى هذه الأماكن، تقع على المدارس مسؤولية إيجاد وسائل أخرى لتقريبهم من التراث الروحي للأرض المقدسة من خلال الكتاب المقدس والدراسة والوسائل البصرية وغيرها. وأكدت الرسالة ضرورة إعداد معلمي التربية الدينية إعدادا راسخا ومستمرا، بحيث يكونون متجذرين في إيمانهم وقادرين على نقله بشغف للأجيال الجديدة. وقالت إن مهمة هؤلاء المعلمين لا ينبغي أن تقتصر على تقديم المعلومات، بل أن تساعد الطلبة على الوصول إلى لقاء حي بالكتاب المقدس وبالتراث الروحي لهذه الأرض. وفي واحدة من أبرز عبارات الرسالة توجه الكاردينال بيتسابالا إلى المربين في المدارس المسيحية قائلا: إنكم بعملكم اليومي تحفظون معجزة هادئة ومتواصلة، بقاء الحضور المسيحي حيا وفاعلا في الأرض المقدسة. كما توجه إلى الأهالي معتبرا إياهم الشركاء الأوليين والأساسيين في هذه الرسالة، مؤكدا أن المدارس لا تستطيع أداء مهمتها من دون ثقتهم ودعمهم ومشاركتهم الفاعلة. أما الطلبة فتمنى لهم عاما يوقظ فيهم شغف المعرفة ويقوي عزيمتهم ويساعدهم على تحقيق نمو حقيقي ومثمر. واختتم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليك رسالته بالصلاة من أجل عام دراسي آمن ومثمر وناجح، ومن أجل جميع أطفال الأراضي المقدسة ولا سيما الذين سلبهم العنف والأمان والتعليم، معربا عن الرجاء في أن تبقى المدارس المسيحية بيوتا للإيمان والمعرفة واللقاء والرجاء.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.